0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام.

شين زينغ ورافايلي ستان كانيلي من النمسا بوزير الدولة الهندي للعلوم والتكنولوجيا الدكتور جيتندرا سينغ في 22 سبتمبر، حيث أجرى الجانبان مباحثات موسعة ركزت على التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقنيات الحيوية والناشئة. وقال الوزير إن الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي توفر فرصا مهمة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مشيرا إلى أن العلوم والبحوث تشكل جزءا أساسيا من هذه الشراكة. وبالنيابة عن الوفد أعربت أنجيليكا فينزيغ عضو البرلمان الأوروبي عن النمسا عن شكرها للوزير على عقد الاجتماع، مؤكدة أن الهند شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي. وقالت إن زيارة الوفد تهدف إلى تعميق فهم السياسات الصناعية والتكنولوجية في الهند وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون بين الجانبين، وأشارت إلى المصالح المشتركة في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان سلاسل توريد آمنة وقادرة على الصمود في القطاعات الحيوية ودفع التحولين الأخضر والرقمي، مع الترحيب باستمرار الحوار بين الهند والبرلمان الأوروبي حول هذه القضايا. وخلال المباحثات أكد الدكتور جيتندرا سينغ أن التنفيذ المبكر والفعال لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ينبغي أن يظل أولوية مشتركة، معربا عن تطلع الهند إلى استمرار دعم البرلمان الأوروبي لإتمام توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستهلكين والمهنيين ذوي المهارات، وستعطي دفعة إضافية للشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين الهند والاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بأولويات الهند في مجال البحث والابتكار، قال الوزير إن البحث والابتكار يحتلان موقعا محوريا في رؤية الحكومة لبناء الهند المتقدمة، مع التركيز بصورة أكبر على البحوث ذات التأثير الكبير وتحويل نتائج الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي. وأشار إلى المؤسسة الوطنية للبحث أنو ساندان ومبادرة البحث والتطوير والابتكار البالغة قيمتها 10 مليارات يورو، والهادفة إلى تحفيز البحوث عالية المخاطر وعالية التأثير ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة. ودعا الدكتور جيتندرا سينغ إلى تعزيز التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي في المجالات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والمواد المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات، فضلا عن الحوسبة عالية الأداء والاتصالات من الجيل التالي بما في ذلك تقنية الجيل السادس. وقال إن تقنيات الكم توفر نطاقا واسعا للتعاون في مجالات البحث والتطبيقات والمهارات وتطوير منظومة متكاملة لتقنيات الكم. وفي مجال الذكاء الاصطناعي أوضح أن الهند تولي اهتماما خاصا بتطبيقاته في مجالات مثل الرعاية الصحية والعلوم، مع الحرص على اعتماد هذه التقنيات بصورة مسؤولة وموثوقة. وفيما يتعلق بأشباه الموصلات، قال الوزير إن تنامي منظومة أشباه الموصلات والإلكترونيات في الهند إلى جانب جهود الاتحاد الأوروبي لبناء سلاسل توريد آمنة وقادرة على الصمود لأشباه الموصلات يتيحان مجالا واسعا لتعزيز التعاون. وأضاف أن مبادرات الهند في مجال أشباه الموصلات وإطار قانون الرقائق الأوروبي يمكن أن يستكشف أوجه التكامل في مجالات البحث والابتكار والاستثمار وتطوير المنظومة الصناعية. كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات النظيفة والخضراء ومواجهة التحديات المناخية والبيئية، معتبرا هذه المجالات من الأولويات المهمة للتعاون البحثي. وفي إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي أحرز تقدم كبير في مسارات العمل ذات الأولوية المتعلقة بالتقنيات النظيفة والخضراء، بما في ذلك استثمار مشترك بقيمة 60 مليون يورو على مدى 4 سنوات لدعم البحوث التعاونية في مجالات تحويل النفايات إلى هيدروجين والتلوث البحري وإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية. كما تناولت المباحثات مبادرة مركز الابتكار المقترح بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات شحن المركبات الكهربائية واختبارها التي يجري تطويرها لتكون منصة تجمع بين القدرات البحثية والبنية التحتية للاختبار والخبرات في مجال المعايير ومنظومات الشركات الناشئة لدى الجانبين. كما تتبادل الهند والاتحاد الأوروبي

بالمعرفة والخبرات بشأن أديان الهيدروجين، ويعملان على تعزيز التعاون في مجال معايير السلامة المتعلقة بالهيدروجين. وقال الدكتور جيتندرا سينغ إن إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر يمكن أن تسهم أيضا في زيادة التجارة والاستثمار، بما في ذلك تصدير الهيدروجين الأخضر من الهند إلى الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط. وفيما يتعلق ببرنامج هورايزن أوروبا، قال دكتور جيتندرا سينغ إن ارتباط الهند بالبرنامج سيوسع فرص الباحثين الهنود للشراكة مع المؤسسات الأوروبية في مجالات البحث المتقدمة ذات الأولوية المشتركة. وأكد أن الهند لا تزال ملتزمة بإتمام المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وتتطلع إلى التوصل إلى ترتيبات متوازنة ومفيدة للطرفين، من شأنها توسيع الفرص أمام الباحثين والمؤسسات والقطاع الصناعي. كما دعا الدكتور جيتندرا سينغ وفد لجنة الصناعة والبحث والطاقة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تتقاطع فيها أولويات البحث والابتكار الهندية والأوروبية، ولا سيما المجالات التي يمكن أن يؤدي فيها التعاون إلى إجراء أبحاث مشتركة وتطوير التكنولوجيا وتوسيع نطاق تطبيقاتها. وقال إن الهند تنظر إلى أوروبا باعتبارها شريكا بحثيا مهما، نظرا لما تتمتع به من مؤسسات بحثية قوية وبنية تحتية بحثية متقدمة ومنظومة متطورة للابتكار. وتناولت المباحثات أيضا آخر التطورات بشأن ارتباط الهند ببرنامج هورايزن أوروبا، بما يعزز آفاق توسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتقنيات النظيفة.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتفاعل مع المشاركين في رحلة صفا المتجهين من فادنا غار إلى فارنسي. حكومة دلهي تقر مخطط دروغا الهادف إلى توفير فرص عمل آمنة ونظيفة وكريمة للنساء في العاصمة. بهارت تاكسي أطلقت في مدن لاكنا وفارنسي وغوركفور وكانبور وبرياغراد بولاية أترا برادش. جميع بنوك القطاع العام والبنوك الريفية الإقليمية تظل مفتوحة يوم الأحد 27 من هذا الشهر تيسيرا

على العملاء. الآن الأمر بقدر من التفصيل. سيتفاعل رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع المشاركين في رحلة سيفا ياترا المتجهين من فادنا غار إلى فارانسي في إطار حملة سيفا سانكلب أبيان. وستتيح هذه الفعالية مع رئيس الوزراء للمشاركين في رحلة سيفا ياترا فرصة مشاركة تجاربهم خلال الرحلة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وخدمة المجتمع في مختلف المناطق التي تمر بها الفرق المشاركة. وقد انطلقت الرحلة في 17 سبتمبر وهي جزء من حملة سيفا سانكلب أبيان الأوسع نطاقا التي تسلط الضوء على مرور 25 عاما على الحياة العامة لرئيس الوزراء مودي. ويجتاز المشاركون بلدات ومقاطعات ومناطق إدارية وقرى مع تركيز البرنامج على إيصال أنشطة خدمة المجتمع والتفاعل مع المواطنين إلى القواعد الشعبية. ولا تقتصر الرحلة على كونها جولة بالدراجات النارية بل تهدف إلى الجمع بين خدمة المجتمع والتواصل ومشاركة الشباب والرعاية الاجتماعية والتواصل الثقافي وحشد المجتمع المحلي في مختلف المواقع الواقعة على طول المسار. وتقوم 10 مجموعات برحلة من فادناغر إلى فارانسي، وتشمل الرحلات الدراجات النارية ذهابا ويابا بين فادناغر وفارانسي. مشاركة الشباب يعبرون عدة ولايات ومقاطعات وقرى. وخلال الرحلة تفاعل المشاركون مع المجتمعات المحلية وشاركوا في أنشطة موجهة لخدمة المجتمع، وتشمل هذه الأنشطة حملات للنظافة والتفاعل مع المستفيدين والسكان، إلى جانب تنظيم أنشطة في المدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرها من المواقع المجتمعية. ومن المقرر أن تستمر الرحلة حتى 17 أكتوبر، وكانت الحملة الأوسع نطاقا قد أطلقت من فادناغر في 17 سبتمبر بحضور وزير الداخلية أميت شاه ورئيس وزراء ولاية غوجرات بوبندرا باتيل، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق رحلة الدراجات النارية من فادناغر إلى فارانسي في إطار المبادرة. وتشمل المبادرة الأوسع نطاقا رحلات بالدراجات النارية في الاتجاهين بين فادناغر المرتبطة بمرحلة مبكرة من حياة رئيس الوزراء مودي وفارنسي التي تمثل دائرته الانتخابية في مجلس النواب. أقرت حكومة دلهي مخطط دورغا الهادف إلى توفير فرص عمل آمنة ونظيفة وكريمة للنساء والأشخاص المتحولين جنسيا في العاصمة. واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسته كبيرة وزراء دلهي ريخا غوبتا في نيو دلهي أمس. وبموجب المخطط سيتم تخصيص 1300 مركبة كهربائية وردية اللون في المرحلة الأولى، منها 1170 مركبة للنساء و130 مركبة للمستفيدين من فئة المتحولين جنسيا. وقالت كبيرة الوزراء إن المخطط سيتيح للنساء والأشخاص المتحولين جنسيا فرصة امتلاك وقيادة المركبات الكهربائية. وأضافت أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى 90 مركبة كهربائية للنساء وما يصل إلى 10 مركبات كهربائية للمستفيدين من فئة المتحولين جنسيا في كل مقاطعة إرادية. وأوضحت غوبتا أن المخطط يمثل مبادرة نحو جعل دلهي مدينة أكثر أمانا وخضرة وشمولا. أطلق كبير وزراء ولاية أتر برادش يوغي أديتياناث مبادرات بهارت تاكسي ومخطط كبير وزراء الولاية لإزدهار المزارعين في خطوتين رئيسيتين لصالح سائقي سيارات الأجرة والمزارعين. ومن خلال مبادرة بهارت تاكسي سيتمكن سائق المركبات ذات العجلتين وسيارات الأجرة والمركبات ذات العجلات الثلاث من الانضمام إلى المنصة من دون عمولة عند التسجيل، كما سيحصلون على تغطية للضمان الاجتماعي بقيمة 5 لاك روبية. وقد بدأت عمليات المبادرة في لكنو وغوركبور وفارنسي وبرياغراج، كما أوقعت مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات من بينها مطار لكنو ومترو لكنو وشرطة لكنو. وفي إشارة إلى مهرجان مهاكوم ميلا في برياغراج عام 2025، أشار كبير الوزراء إلى أن مئات الآلاف من الشباب ساعدوا الحجاج على الوصول إلى منطقة سانغم على متن دراجاتهم النارية من خلال خدمة رابيدو، كما ساعدوا الحجاج في الوصول من سانغم إلى محطات السكك الحديدية والمطار. وبموجب مخطط كبير وزراء الولاية لإزدهار المزارعين تم خفض سعر الفائدة على القروض المقدمة للمزارعين من خلال بنك التنمية التعاوني الريفي في ولاية أتر برادش من

11% إلى 6%. وقال كبير الوزراء إنه لضمان عدم مواجهة المزارعين نقصا في الأموال اللازمة للزراعة وشراء الآلات تم وضع ترتيبات لتوفير قروض طويلة الأجل، ويستهدف المخطط خلال السنوات المقبلة إيصال فوائده إلى 5 لاك من صغر المزارعين والمزارعين محدودي الحيازات. وقال كبير الوزراء يوغي إنه تم منذ تشكيل حكومته في عام 2017 تم إعفاء قروض تزيد قيمتها على 36,000 كروبية عن كاهل 86 لاك من صغار المزارعين والمزارعين محدودي الحيازان، كما تم استكمال مشروعات للري ظلت معلقة لعقود. أفادت وزارة المالية بأن جميع بنوك القطاع العام والبنوك الريفية الإقليمية ستظل مفتوحة يوم الأحد 27 من هذا الشهر تيسيرا على العملاء. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الإضراب المصرفي الوطني المقترح لمدة 3 أيام الذي دعا إليه المنتدى المتحد لنقابات العاملين في البنوك، والمقرر تنظيمه في الفترة من 28 إلى 30 من هذا الشهر بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع السابق يوم 26 و 27 من سبتمبر. وأضافت أن بنك الاحتياطي الهندي وافق على استمرار العمل بصورة كاملة يوم الأحد في جميع فروع البنوك ومكاتبها والفروع المرتبطة بأجهزة الصرف الآلي وخزائن العملة. وقالت الوزارة إن الحكومة وإدارات البنوك ناشدت النقابات بتأجيل الإضراب المقترح، كما اتخذت إجراءات لضمان استمرار الخدمات المصرفية الأساسية دون انقطاع. شارك وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جيشنكر في رئاسة الاجتماع الوزاري التشاوري لمجموعة إيل 69 بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب نظيره من سانت لوسيا ألفا باستيف. وفي كلمته أمام الاجتماع أشار الدكتور جيشنكر إلى أن بلدان الجنوب العالمي تتحمل تبعات التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في وقت لم ترقى فيه الأمم المتحدة إلى مستوى التوقعات. وشدد أيضا على أن عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن معالجة الصراعات والتهديدات المستمرة للسلم والأمن الدوليين يبرز الحاجة الملحة إلى الإصلاح. وأكد أن الاستمرار في تأجيل الإصلاح يكرس ظلما تاريخيا. وقال إن أعضاء مجموعة إيل 69 ومجموعة 10 يظافرون جهودهم لمواصلة الدفع قدما نحو إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتضم مجموعة إيل 69 للدول النامية ائتلافا عابرا للأقاليم من الدول النامية يركز على تحقيق إصلاح شامل وعاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأما مجموعة 10 فهي ائتلاف تابع للاتحاد الإفريقي يضم 10 دول إفريقية أنشئ للدفاع عن الموقف الإفريقي المشترك بشأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أجرى وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جيشنكر سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على التجارة والاستثمار وتغير المناخ والتكنولوجيا والقضايا الجيوسياسية. والتقى الدكتور جيشنكر بنظيره الهولندي توم بيرندسن وبحث ما هو النزاع في أوكرانيا، كما تابع تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى هولندا في وقت سابق من هذا العام. كما التقى بوزيرة الخارجية الفنلندي إيلينا فالتونان وبحث معها التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية والتعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي. وفي اجتماعات ثنائية منفصلة أجرى الدكتور جيشنكر محادثات مع وزير خارجية سلوفينيا توماش كايزر بشأن فرص التجارة والاستثمار المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الهند والاتحاد الأوروبي إلى جانب الطاقة والتصنيع والربط الرقمي والدفاع والتعاون المتعدد الأطراف. وخلال اجتماع وزراء خارجية الهند ومجموعة الكاريكوم أكد جيشنكر الروابط التاريخية والتنموية وسلط الضوء على دعم الهند لقطاع الرعاية الصحية والمشروعات سريعة الأثر والتدريب والطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي، ودعا إلى تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والرقمية وتنقل الأشخاص. كما أورز السيد جيشنكر تعاون الهند مع دول جسر المحيط الهادي في مجالات تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والفضاء والبحوث المستدامة المتعلقة بالسواحل والمحيطات. وقال إن الهند مستعدة للمساعدة في مواجهة آثار ظاهرة إيل نينيو، وشجع الدول المحيط الهادي على الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

0: الرئيسية والتحالف من أجل بنية تحتية قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودة لهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة نعترة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ عبد العظيم داهر ما يتيسر له من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الشعراء بصوت الشيخ محمد بصوت الشيخ عبد العظيم داهر. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول حياة مرضى غالب وعماله، وبعد هذا الحديث نقدم لكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يقول إن القدم يجب أن تكون الهدف الأسمى للحياة. مدير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرمانيام جايشنكر يترأس اجتماعا لوزراء خارجية منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نشطاء حقوق الإنسان يحثون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل في حملة قمع المتظاهرين من قبل السلطات الباكستانية في منطقة جامو كشمير القاضية للاحتلال الباكستاني. الحكومة تقول إن الهند تلبي ما يقرب من 99.2% من إجمالي الطلب المحلي على الهواتف المحمولة من خلال التصنيع المحلي. المنتخب الهندي يرتقي إلى الجونس في النهائي في منافسات الكبدي للرجال مع فوزه على منتخب الصين تايبي في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم بأن القدم يجب أن تكون الهدف الأسمى للحياة وأن تكون متأصلة في كيان كل فرد وأن تظل المبدأ الموجه في العمل السياسي أيضا حتى عند بلوغ أرفع المناصب، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء افتراضي مع المشاركين في رحلة الخدمة الممتدة من فاد نغر إلى فرنسي، مشددا على مبدأ سيفا بارامو دهرما أي أن الخدمة هي أسمى الواجبات. واعتبر سيد مودي أن الخدمة تشكل القوة الدافئة الأكبر، مشيرا إلى أن مبادرات عديدة مثل برنامج بي إم كيسان وبرنامج بي إم سوريا غار يوجنا تحظى بالتقدير لنجاحها في إيصال الخدمات إلى المستفيدين في المناطق النائية والمجتمعات المحلية. وأوضح أيضا بأن 40 مليون من الفقراء حصلوا على مساكن دائمة بسبب توافر روح الخدمة، مؤكدا أن شعب البلاد يكرس جهوده لبناء الوطن ويمضي قدما بعدم راسخ لبناء الهند المتطورة، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة العمل معا بقوة على تعديد الجور المحوري للشباب في بناء الهند المتطورة بحلول عام 2047. ترأس وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرمانيام جايشنكر اجتماعا لوزراء خارجية منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس، حيث أكد القادة المشاركون مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة والتعاون في إطار المنتدى وفي المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، واستعرضوا نتائج قمم المنتدى ورحبوا بالتقدم المحرز في التعاون بين الهند ودول جزر المحيط الهادي، بما في ذلك ما يتعلق بخطة العمل المكونة من 12 نقطة التي أعلنها رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي في عام 2023. وناقشوا أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي والقدرة على الصمود في مواجهة الكبارس والتعليم والرعاية الصحية وبناء القدرات، علما بأن هذا الاجتماع يعد الثاني لوزراء الخارجية والذي يعقد في إطار منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادي. طرحت قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والحرمان.

الأمن الاجتماعي والاقتصادي في منطقة جامو وكشمير القاضية للاحتلال الباكستاني خلال الدورة 63 الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مع المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين في المنطقة. من جانبها صرحت الناشطة الاجتماعية السيدة هارلين كور بأن سكان المنطقة يخرجون في احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بتوفير الغذاء والكهرباء وفرص العمل وتحسين البنية التحتية وضمان التمثيل السياسي، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات السلمية قوبلت باستخدام القوة المفرطة وعمليات اعتقال تعسفي وقطع لخدمات الاتصالات وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ضد المجموعات السلمية. وفي إشارة إلى وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء وحالات احتجاج جماعي، حثت السيدة كور مجلس حقوق الإنسان الدولي على تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن مقتل مدنيين وحالات الاحتجاج غير القانوني واستخدام القوة المفرطة داعية للوقوف الفوري للحملات الأمنية وإعادة خدمات الاتصال والوصول إلى الإنترنت بالكامل وتوفير الحماية للنشطاء السياسيين والقادة المحليين الذين يتعرضون للمضايقات. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. صرح وكيل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات السيد إس كريشنان بأن الهند تلبي ما يقرب من 99.2% من إجمالي الطلب المحلي على الهواتف المحمولة من خلال التصنيع المحلي، وذلك في كلمة خلال جلسة افتتاحية للدورة 13 لمنتدى الشؤون العامة في الهند بالعاصمة نيودلهي اليوم الخميس، حيث أشار إلى أن الهند تنتج ما بين 320 و330 مليون حاتم محمول سنويا، مضيفا أن 5 علامات تجارية عالمية كبرى للهواتف المحمولة تتواجد في الهند وتقوم بتصنيع أجهزتها داخل البلاد. دعا وزراء خارجية دول مجموعة الأربع التي تضم الهند والبرازيل وألمانيا واليابان في بيان وزاري مشترك إلى إصلاح عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدين أن توسيع عضوية المجلس سواء في فئة المقاعد الدائمة أو غير الدائمة يعد ركيزة أساسية لعملية الإصلاح. وشددوا أيضا على أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل البيئة الجيوسياسية التي تزداد تعقيدا وتحديا، مؤكدين الحاجة إلى تمثيل أفضل للمناطق والمجموعات التي تعاني من نقص في التمثيل أو تفتقر إليه تماما، بما في ذلك أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة كل من وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامانيام جايشنكر ووزير خارجية البرازيل السيد مارو فيرا ووزير خارجية ألمانيا السيد جوهان ديفيد واديفول ووزير خارجية اليابان السيد موتيجي توشي ميسو على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة في حربهما التجارية لمدة 2 شهر، مما يمنح الجانبين مزيدا من الوقت للعمل نحو التوصل إلى اتفاق اقتصادي قد يكون أكثر شمولا. من جانبه صرح وزير الخزانة الأمريكي السيد سكوت بيسنت بأن هذا الترتيب المعروف باسم اتفاق بوسان سيمدد الآن حتى 10 يناير، علما بأن الهدنة الأصلية كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر، وذلك في أعقاب اتفاق توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي. صرح وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو يوم أمس الأربعاء بأن كل من روسيا وأوكرانيا أعربت عن اهتمامهما بوقف محدود لإطلاق النار يشمل قطاع الطاقة والحبوب، مؤكدا أن واشنطن منفتحة على المساعدة في تيسير التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
وأضاف أن هذا الوقف المحدود لا ينهي الحرب ولكن

لكنه قد يخفف من بعض الضغوط العالمية الناجمة عنها. وذكر أيضا أن هذه القضية نوقشت خلال الاتصالات الأمريكية مع الجانبين بما في ذلك اجتماعات عقدت في موسكو وكيف فضلا عن محادثاته مع الرئيس الأوكراني السيد فولودومير زيلينسكي. اقتحم المنتخب الهندي حامل اللقب منافسات نصف النهائي الكبادي للرجال محققا فوزا مقنعا بنتيجة 37-21 على منتخب الصين تايبي في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى. وقد فرضت الهند هيمنتها منذ البداية حيث أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق مريح 23-11 وحافظت على تفوقها في الشوط الثاني الذي حسمته لصالحها بنتيجة 14-10 ليسجل الفريق بذلك فوزه الرابع على التوالي في دور المجموعات.

0: استمعنا أيها السادة إلى قطعتين من الأغاني الهندية والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: الهند تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة من مجلس التجارة والتكنولوجيا وتعزيز التعاون البحثي عبر برنامج هورايزن أوروبا. التقى وفد من لجنة الصناعة والبحث والطاقة في البرلمان الأوروبي برئاسة أنجيليكا فينزينغ ورافايلي ستان قانيلي من النمسا بوزير الدولة الهندي للعلوم والتكنولوجيا الدكتور جيتندرا سينغ في 22 سبتمبر، حيث أجرى الجانبان مباحثات موسعة ركزت على التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقنيات الحيوية والناشئة. وقال الوزير إن الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي توفر فرصا مهمة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مشيرا إلى أن العلوم والبحوث تشكل جزءا أساسيا من هذه الشراكة. وبالنيابة عن الوفد أعربت أنجيليكا فينزينغ عضو البرلمان الأوروبي عن النمسا عن شكرها للوزير على عقد الاجتماع، مؤكدة أن الهند شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي. وقالت إن زيارة الوفد تهدف إلى تعميق فهم السياسات الصناعية والتكنولوجية في الهند وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون بين الجانبين، وأشارت إلى المصالح المشتركة في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان سلاسل توريد آمنة وقادرة على الصمود في القطاعات الحيوية ودفع التحولين الأخضر والرقمي، مع الترحيب باستمرار الحوار بين الهند والبرلمان الأوروبي حول هذه القضايا. وخلال المباحثات أكد الدكتور جيتندرا سينغ أن التنفيذ المبكر والفعال لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ينبغي أن يظل أولوية مشتركة، معربا عن تطلع الهند إلى استمرار دعم البرلمان الأوروبي لإتمام توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستهلكين والمهنيين ذوي المهارات، وستعطي دفعة إضافية للشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين الهند والاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بأولويات الهند في مجال البحث والابتكار، قال الوزير إن البحث والابتكار يحتلان موقعا محوريا في رؤية الحكومة لبناء الهند المتقدمة، مع التركيز بصورة أكبر على البحوث ذات التأثير الكبير وتحويل نتائج الأبحاث إلى تقنيات ومنتجات وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي. وأشار إلى المؤسسة الوطنية للبحث أنوساندان ومبادرة البحث والتطوير والابتكار البالغة قيمتها 10 مليارات يورو، والهادف إلى تحفيز البحوث عالية المخاطر وعالية التأثير ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة. ودعا الدكتور جيتندرا سينغ إلى تعزيز التعاون بين الهندي والاتحاد الأوروبي في المجالات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والمواد المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات، فضلا عن الحوسبة عالية الأداء والاتصالات من الجيل التالي، بما في ذلك تقنية الجيل السادس. وقال إن تقنيات الكم توفر نطاقا واسعا للتعاون في مجالات البحث والتطبيقات والمهارات وتطوير منظومة متكاملة لتقنيات الكم. وفي مجال الذكاء الاصطناعي أوضح أن الهند تولي اهتماما خاصا بتطبيقاته في مجالات مثل الرعاية الصحية والعلوم، مع الحرص على اعتماد هذه التقنيات بصورة مسؤولة وموثوقة. وفيما يتعلق بأشباه الموصلات، قال الوزير إن تنامي منظومة أشباه الموصلات والإلكترونيات في الهند إلى جانب جهود الاتحاد الأوروبي لبناء سلاسل توريد آمنة وقادرة على الصمود لأشباه الموصلات يتيحان مجالا واسعا لتعزيز التعاون. وأضاف أن مبادرات الهند في مجال أشباه الموصلات وإطار قانون الرقائق الأوروبي يمكن أن يستكشف أوجه التكامل في مجالات البحث والابتكار والاستثمار وتطوير المنظومة الصناعية. كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات النظيفة والخضراء ومواجهة التحديات المناخية والبيئية، معتبرا هذه المجالات من الأولويات المهمة للتعاون البحثي. وفي إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي أحرز تقدم كبير في مسارات العمل ذات الأولوية المتعلقة بالتقنيات النظيفة والخضراء، بما في ذلك استثمار مشترك بقيمة

0: 60 مليون يورو على مدى 4 سنوات لدعم البحوث التعاونية في مجالات تحويل النفايات إلى هيدروجين والتلوث البحري وإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية. كما تناولت المباحثات مبادرة مركز الابتكار المقترح بين الهندي والاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات شحن المركبات الكهربائية واختبارها التي يجري تطويرها لتكون منصة تجمع بين القدرات البحثية والبنية التحتية للاختبار والخبرات في مجال المعايير ومنظومات الشركات الناشئة لدى الجانبين. كما تتبادل الهند والاتحاد الأوروبي المعارف والخبرات بشأن أديان الهيدروجين ويعملان على تعزيز التعاون في مجال معايير السلامة المتعلقة بالهيدروجين. وقال الدكتور جيتندرا سينغ إن إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر يمكن أن تسهم أيضا في زيادة التجارة والاستثمار بما في ذلك تصدير الهيدروجين الأخضر من الهند إلى الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط. وفيما يتعلق ببرنامج هورايزن أوروبا قال دكتور جيتندرا سينغ إن ارتباط الهند بالبرنامج سيوسع فرص الباحثين الهنود للشراكة مع المؤسسات الأوروبية في مجالات البحث المتقدمة ذات الأولوية المشتركة. وأكد أن الهند لا تزال ملتزمة بإتمام المفاوضات في أسرع وقت ممكن وتتطلع إلى التوصل إلى ترتيبات متوازنة ومفيدة للطرفين من شأنها توسيع الفرص أمام الباحثين والمؤسسات والقطاع الصناعي. كما دعا الدكتور جيتندرا سينغ وفد لجنة الصناعة والبحث والطاقة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تتقاطع فيها أولويات البحث والابتكار الهندية والأوروبية ولسيما المجالات التي يمكن أن يؤدي فيها التعاون إلى إجراء أبحاث مشتركة وتطوير التكنولوجيا وتوسيع نطاق تطبيقاتها. وقال إن الهند تنظر إلى أوروبا باعتبارها شريكا بحثيا مهما نظرا لما تتمتع به من مؤسسات بحثية قوية وبنية تحتية بحثية متقدمة ومنظومة متطورة للابتكار. وتناولت المباحثات أيضا آخر التطورات بشأن ارتباط الهند ببرنامج هورايزن أوروبا بما يعزز آفاق توسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتقنيات النظيفة.
1: مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية من الأغاني الهندية.

0: in the traditional herbal form, somewhere as a yoga, somewhere just like a complementary medicine, somewhere acupuncture or the food therapy, etc. So people used day by day, but they don't know regarding these are the medicines. The Ayurveda say that the nano bhutam jagati. That means nothing is except from the medicine. Everything are medicine. Our food is also medicine. If we taking properly, we using these things properly, they use like a medicine. Safety, efficacy, before these establishment or the before the initiations of WHO, the social charming of Ayurveda was not very good. But now, after the initiation of our government and the acceptance of WHO, now this is in the streamline and the acceptance is increasing day by day, so that the out product is the National Ayurveda Day is now established in the 23rd September.
1: With the theme Ayurveda for a healthier tomorrow, the focus is not merely on preserving an ancient tradition, but on carrying its wisdom forward in a way that is relevant, evidence-formed, and accessible to people today. Dr. Rajaram Mahato, thank you very much for sparing your time and sharing such insightful thoughts with us. Thank you, sir.
0: Thank you. Thank you.
2: You were listening to a discussion on observance of 11th National Ayurveda Day. The participants were Dr. Rajaram Mehto, Additional Professor, All India Institute of Ayurveda, and Sarabjit Kaur, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. Spotlight.
3: استمعنا أيها السادة إلى برنامج سبوت لايت، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول ميرزا غالب، حياته وأعماله.
4: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم في هذا اللقاء هو حول أحد أعظم شعراء الهند، الشاعر ميرزا غالب، الذي عاش بدهلي في القرن التاسع عشر، وعايش سقوط الإمبراطورية المغولية واكتمال سيطرة الإنجليز على الهند. وكان غالب يقرض الشعر بكل من اللغتين الفارسية والأردية، وكان يفضل شعره الفارسي، إلا أنه اشتهر بفضل شعره الأردي، أي بلغة أردو الشائعة في شبه القارة الهندية. وكان غالب قد ولد في مدينة آجرا، أي مدينة تاج محل، في 27 ديسمبر 1797 لأبوين من أتراك الأيبك الذين كانوا من المحاربين منذ قدم الزمان. كما يقول غالب في إحدى قصائده: الجندية مهنة أجدادي منذ 100 جيل، والشعر ليس سبب شهرتي. وقد نزح جده إلى الهند من سمرقند قبل ولادته بنصف قرن، وتولى إحدى القيادات في جيش الإمبراطور المغولي شاه عالم. أما أبوه ميرزا غالب، ميرزا عبد الله خان، فكان قائدا لإحدى الألبية العسكرية التابعة لجيش مهاراجا ألور، وقد مات نتيجة إصابته بطلقة نارية أثناء غزو إحدى الإمارات التابعة لدولة ألور عقب تمرد وقع فيها. فقطع المهاراجا إقطاعية لابنيه وقرر لهما راتبا. وتزوج غالب ولا يزال في 13 من عمره من ابنة الأمير إلهي بخش خان، وبعد الزواج لم ترق الحياة له في آجرا، فانتقل إلى دهلي عاصمة البلاد. وقد وجد غالب في دهلي أساتذة اعتنوا بتهذيب عبقريته في الشعر، وكانت دهلي آنذاك عروس البلاد وكعبة الأدباء والشعراء وأهل العلم. وكان يومها

طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. وكان غالب قد نظم أول قصيدة له بالفارسية ولم يتجاوز سنه 10، وبعد الاستقرار في دهلي والاختلاط بطبقة الشرفاء والأمراء المترفة، أصبح غالب ينفق أكثر مما كان يتقاضاه من راتب. وعندما أدرك مدى الظلم الذي يعانيه بسبب إجحاف والد زوجته عمه بحقوقه هو وأخيه وأخته، شد الرحال إلى كالكوتا مقر شركة الهند الشرقية. ومن أمر الذكريات التي ظل غالب يعاني منها طوال حياته هي سفره إلى كالكوتا الذي عاد منه بخفي حنين. وإذا مشاكله المالية، رضي غالب بأن يتوظف في البلاط المغولي، فعينه الإمبراطور بهادر شاه ظفر آخر أباطرة المغول في دلهي عام 1850 لكتابة تاريخ الأسرة التيمورية. واستمر غالب في خدمة البلاط، وعينه الملك في بداية عام 1855 أستاذا له في الشعر، أي شاعر البلاط وأمير الشعراء. ولكن فشل الثورة الهندية الكبرى لسنة 1857 قضت على كل شيء. وكانت الثورة المسلحة التي قادها الملك الهرم بهادر شاه ظفر من أعنف الثورات وأشدها ضراوة، ولكنها أخفقت بسبب خيانة بعض الأمراء وانسياق فئات وقبائل عديدة إلى جانب الإنجليز، ظنا منها أن سقوط المغول المسلمين أفضل من سلطان الإنجليز المستعمرين. وقد التزم غالب بحياد بالسكوت أثناء الثورة، ولم يعلن تضامنه مع الثوار لأنه كان يتقاضى معاشا من الإنجليز. وبعد استيلاء الإنجليز على دهلي، حيث نكل بكل مسلميها فشنقوا وقتلوا، جيء به إلى الكولونيل براون الذي سأله: هل أنت مسلم؟ فأجابه غالب: نعم، إنني نصف مسلم. فدهش الضابط الإنجليزي وسأل عن قصده، فقال: أشرب الخمر وأمتنع عن لحم الخنزير. فضحك الإنجليزي وأطلق سراحه. والحقيقة أن غالبا لم يكن مسلما إلا بالاسم. وأوقف الإنجليز معاشه، شأنه في ذلك شأن كل المسلمين وغيرهم من الثوار إلا الخونة الذين اشتركوا بالفعل مع المستعمرين في القضاء على دولة المغول وثورة الشعب. ولولا أن أمير ولاية رامبور قرر له معاشا من عنده، لمات غالب جوعا. وأعاد الإنجليز معاشه بعد 3 سنوات بناء على توصية من هذا الأمير الذي اتخذ من غالب أستاذا له في الشعر. وتوفي غالب في 15 فبراير عام 1869 بعد طول كد وعناء وحياة مليئة بالعذاب والألم، وهو الذي يقول عن نفسه في بعض قصائده: الجثة بدون الكفن هذه لأسد الله كثير القلب، غفر الله له كان حرا غريب الأطوار، لقد سقط حمل الرأس ولم يعد في الإمكان وضعه في مكانه. وكان غالب بشهادة الأصدقاء والأعداء يتحلى بعبقرية وأخلاق كريمة وسخاء وجود أكثر مما يطيقه، وهو الذي كتب في إحدى رسائله: لقد أودع ربي في نفسي آلافا من آيات الدروشة والتحرر والإيثار والكرم، لكن هذه الآيات لم تظهر، فليس باستطاعة جسمي أن يجوب العالم، ولا أقدر أن أفرش الموائد لأهل الأرض كلهم. ولو كانت ضيافة أهل الأرض كلهم مستحيلة، كان من الواجب ألا يوجد في مدينتي أنا أي جائع عاري الملبس، مقهور الرب، مردود الخلق، الهرم، المسكين، المريض، الفقير، سجين النكبات. أنا ذلك الفقير الذي لا يستطيع مشاهدة فقر الآخرين.
وهو يقول في رسالة

0: أخرى له: انظروا إلي، لست حرا ولا مسجونا، لست مريضا ولا صحيحا، لست سعيدا ولا حزينا، لست حيا ولا ميتا، وأمشي كما أريد، وأتحدث كما أبغي، آكل الخبز كل يوم، وأشرب الخمر أحيانا، وسأموت حين تحين ساعة النهاية، لا أشكر الرب ولا أشكوه، وكل ما أقوله ليس إلا لأحكي قصتي. وهنا ننهي أيها المستمعون الكرام هذا الحديث القصير حول غالب وحياته وعصره، وإلى اللقاء في حلقة أخرى حول بعض مميزات شعره وشخصيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

استمعنا أيها السادة إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي بأن القدم يجب أن تكون الهدف الأسمى للحياة، وأن تكون متأصلة في كيان كل فرد، وأن تظل المبدأ الموجه في العمل السياسي أيضا حتى عند بلوغ أرفع المناصب، وذلك في تصريحات ندلة بها خلال لقاء افتراضي مع المشاركين في رحلة الخدمة الممتدة من فادنا نجار إلى فرنسا، مشددا على مبدأ سيفا باروما بارامو دارما، أي أن الخدمة هي أسمى الواجبات. واعتبر سيد مودي أن الخدمة تشكل القوة الدافئة الأكبر، مشيرا إلى أن مبادرات عديدة مثل برنامج بي أم كيسان وبرنامج بي أم سوريا غهر يوجنا تحظى بالتقدير لنجاحها في إيصال الخدمات إلى المستفيدين في المناطق النائية والمجتمعات المحلية. ترأس وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر اجتماعا لوزراء خارجية منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد القادة المشاركون مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة والتعاون في إطار المنتدى وفي المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، واستعرضوا نتائج قمم المنتدى ورحبوا بالتقدم المحرز في التعاون بين الهند ودول جزر المحيط الهادي، بما في ذلك ما يتعلق بخطة العمل المكونة من 12 نقطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي في عام 2023. طرحت قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والحرمان الاجتماعي والاقتصادي في منطقة جامو وكشمير القاضية للاحتلال الباكستاني خلال الدورة 63 الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مع المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين في المنطقة. من جانبها صرحت الناشطة الاجتماعية سيدة هالين كور بأن سكان المنطقة يخرجون في احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بتوفير الغذاء والكهرباء وفرص العمل وتحسين البنية التحتية وضمان التمثيل السياسي، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات السليمة قوبلت باستخدام القوة المفرطة وعمليات اعتقال تعصبي وقطع لخدمات الاتصالات وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ضد المجموعات السلمية. صرح وكيل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات السيد إس كريشنان بأن الهند تلبي ما يقرب من 99.2% من إجمالي الطلب المحلي على الهواتف المحمولة من خلال التصنيع المحلي، وذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 لمنتدى الشؤون العامة في الهند بالعاصمة نيودلهي. دعا وزير خارجية دول مجموعة الأربع التي تضم الهند والبرازيل وألمانيا واليابان في بيان وزاري مشترك إلى إصلاح عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدين أن توسيع عضوية المجلس سواء في فئة المقاعد الدائمة أو غير الدائمة يعد ركيزة أساسية لعملية الإصلاح، وشددوا أيضا على أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل البيئة الجيوسياسية التي تزداد تعقيدا وتحديا. اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة في حربهما التجارية لمدة شهرين، مما يمنح الجانبين مزيدا من الوقت للعمل نحو التوصل إلى اتفاق اقتصادي قد يكون أكثر شمولا. من جانبه صرح وزير الخزانة الأمريكي سيد سكوت بيسنت بأن هذا الترتيب سيمدد الآن حتى 10 يناير. صرح وزير الخارجية الأمريكي سيد ماركو روبيو بأن كل من روسيا وأوكرانيا عربتا عن اهتمامهما بوقف محدود لإطلاق النار يشمل قطاع الطاقة والحبوب، مؤكدا أن واشنطن منفتحة للمساعدة في تيسير التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. اقتحم المنتخب الهندي منافسات نصف نهائي الكبدي للرجال محققا فوزا مقنعا بنتيجة 37-21 على منتخب الصين تايبي في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية بتمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهندي المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا، إلى اللقاء.